مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل.

0: إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوة هذا صباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوة هذا صباح، ابدأ يومك صح.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، قماخ ريخة حبة وعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: مع أول أصوات النهار ليملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوتشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

من زقزقيات برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

ولما اجتمعنا الحال.

صباح الخير لقلبها، لنور وجهها، لسمائها، لأهلها، لشوارعها، لأولئك الساعين من أجل الحياة. في قلب كل صباح تتسامر الأماني وتتسع الآفاق، ويكتب كل إنسان فصلا جديدا في حياته لتبدأ الحياة رحلتها. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حباً وشلاماً معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

ادم تو خمرخته اما پرس قال دان کاوه

من زقزقيات تبرخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياز ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: شعودشی پوین شو.
1: يبرز قال دانكاوا التخدكثة لك قلبة قالوخ يديع عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دانكاوا شؤوت الشي بوين شؤوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك النفسية مع منال ميخائيل.
1: صحتك النفسية مع منال ميخائيل.

شو ماكو لا اغنيه لا صباح الخير والمحبه والراحه النفسيه لكل مستمعينا وين ما كنتم. صباحكم سعاده وراحه بال، صباحات راقيه كوجودكم. اهلا وسهلا بكم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو عنكاوا على التردد 97.7 ومتابعي صفحتنا الأعزاء على الفيسبوك ببرنامجكم الأسبوعي صحتنا النفسية. وياكم منال ميخائيل، أخصائية نفسية في العلاج المعرفي السلوكي والعلاج الشعوري. ألتقيكم اليوم في الجزء الثاني من موضوع حلقتنا، عندما يتحول الخوف الطبيعي إلى عبء نفسي قد يرهق الطالب. طبعا بالأسبوع الماضي تناولنا مع الدكتور وسام الذنون اختصاص الطب النفسي الجوانب النفسية والمرضية اللي تنتاب بعض الطلبة وخاصة طلبة الوزاري من منظور نفسي، من حيث الأسباب، الأعراض والحلول. واليوم راح نتكلم عن دور الأهل في تهيئة الأجواء المناسبة لأيام الامتحانات الوزارية لطلبتنا الأعزاء اللي في الصف السادس الإعدادي، بالإضافة إلى الدور التربوي في خلق بيئة إيجابية مناسبة. فضيوفنا اليوم اللي ينورونا بالاستوديو الست المدرسة المتقاعدة ست رغد عبد المسيح اختصاص رياضيات، وأيضا المهندسة سحر مهند يحيى وهي أم لطالب. فأهلا وسهلا بكم وأقول لكم صباح الخير ست رغد. صباح الخير سحر، إن شاء الله تكونون بخير.
1: الحمد لله، شكرا.
0: طبعا رح نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الأرقام التالية، كورك 0750-380-0033، وأيضا آسيا سيل 0773-800-333، وأكيد خدمة الواتساب أيضا متوفرة. وفي نهاية الحلقة أكيد هناك جوائز مقدمة من راديو عنكاوا تخص الجائزة الأولى، هي مقدمة من عيادة الأخصائية منال ميخائيل عقراوي وهي عبارة عن استشارة مجانية. أما الجائزة الثانية فهي مقدمة من الأستاذة رغد عبد المسيح وهي عبارة عن محاضرة مجانية المقدمة من عدها لطلبة السادس حصرا خاصة في مادة الرياضيات. وإحنا كلنا نعرف أنه في نهاية السنة ومن يكونون الطلاب مقبلين على امتحانات الوزاري قد يحتاجون بعض الأسئلة خاصة في مادة الرياضيات، فأكيد الأستاذة رغد راح تقدم لكم محاضرة مجانية العفو. أما الجائزة الثالثة هي مقدمة من منصة هاي لايف للمستلزمات النسائية والكوزمتيك. نطلع فاصل ونرجع لكم مرة ثانية.

0: أكيد رجعنا وياكم مرة ثانية في حلقتنا لهذا اليوم اللي هي تلامس كل بيت عراقي تقريبا، لأن نلاحظ أغلب البيوت دا تعيش حالة توتر وتشنج واستنفار بسبب الامتحانات الوزارية، خاصة لطلاب السادس حاليا هم اللي دا نشوفه خاصة في الفترة الأخيرة، إنه صف السادس هو الطالب مو بس دا يقرأ، هو دا يمر بسلسلة ضغوط وخوف وأرق وأفكار وتوقعات وأيضا فقدان الثقة. فنشوف البعض من عندهم حتى مرات يفقدون شهية للأكل، والبعض صار يخاف من كلمة امتحان وكأنه جحيم يهدد وجوده وكيانه. طبعا اليوم راح نحكي عن شلون نقدم الدعم النفسي للطالب وشنو تأثير الأهل والمدرس في التخفيف من هذا الضغط وأيضا التقليل من رعب الامتحانات، وإن شاء الله نخدمكم في هذا الجانب، وحتى أيضا نشوف الصورة من أكثر من زاوية. أكيد ويانا اليوم الأستاذة رغد والأستاذة سحر، وخلي نستفاد من خبرتكم، حضرتك كمدرسة وحضرتك كأم لطالب. هل يعتبر التواصل بين المدرسة والأسرة هو خط الدفاع الأول في الاستقرار النفسي للطالب؟ وشون تنظرون إلى هذا الجانب؟ أول مرة خلينا نسمع حضرتك صدرغت وبعدين نشوف أم الطالب شون تواجه هاي المشكلة.
1: طبيعي الطالب بسرعة ما في مرحلة السادسة العلمية أو في مرحلة، هاي المرحلة هي تحديد مصيره، فتلقيه نفسيا يعني قبل لا نقول أي شيء آخر، مجرد كلمة السادسة ما تثير للرعب، يعني إنه شلون أنت حاول تتعامل وياها، إنه كلمة مرحلة مثل باقي المراحل، أنت مثل ما عديت كثير مراحل هاي راح بتعديها، شعوره بأنه هاي المرحلة راح تحدد مصيره اللي بيعيش به خلال السنين القادمة كلها يصير عنده قلق. حاول نخفض احنا من قمة من حدة القلق اللي يعيشه في عملية التواصل. نعم. كإدارة كمدرسة كأهل احنا راح نظل البيت الثاني، يعني اذا البيت يكون هو البيت الاول والعائلة. صحيح. والترتيب الاصول النظام العيشة اللي يعيشها، تبقى المدرسة هي البيت الثاني للطالب. فكيفية احتضان الطالب وكيفية دراسة شافتها من يكون بالمستقبل يكون مكمل انجازة، يقول لك انا كنت من الناس المحظوظين انه في فترة دراسية كنت اداوم في فلان كذا لانه صار عندي دعم نفسي، انه نعم. هو راح يظل ينتظر، هو يعرف انه راح يعبر هذه المرحلة، بس مسألة الدعم تحتاج
0: الخوفهم
1: هي هذه المرحلة،
0: خاصة الأهل يعني اللي بنشوفه إنه هم الأهل مرات يزرعون أكثر. الرعب في قلوب الطلاب،
1: هي طبعا هي مو بيدهم بس خوفهم عليه الأهل، من خوفهم على ابنهم
2: حرص زايد
1: وحرص ممكن. الزايد ممكن طبعا أكيد. نعم. بس تبقى أكيد إحنا مثل ما قلت لك أكو بيتين، البيت الأول وبيت الثاني، واحد يكمل الثاني، وأكيد التواصل بيناتنا هالشيء ضروري.
0: بالضبط. ضروري جدا.
2: صحيح.
0: زين شنو رأيك أنت أستاذة سحر؟
2: هو أني أكيد رأيي أنه التواصل بين المدرسة والأسرة اثنينهم يكملون بعض، مثلا الطالب إذا هو بالمدرسة عنده فد خلل في الدرس معين، عنده فد شيء ما مفتهمه، إذا الأستاذ أو الأستاذة ساندو شرحوا له، قدمت المدرسة أيضا دروس تقوية، فالمدرسة راح تكون هي الدعم التربوي والدعم التعليمي بالنسبة له. بنفس الوقت من يرجع للبيت يريد يشعر بالأمان، يريد يحس بالدعم النفسي، يريد يحس بالتشجيع. فمن يكون أكو دعم بالمدرسة وأيضا داخل البيت، فهاي راح يصير مثل كومبينيشن أو فتشي متكامل بالنسبة له، راح توفر البيئة المناسبة أنه هو يقعد يكمل دراسته وراح يتفوق إن شاء الله.
0: أكيد أستاذة سحر، احنا بعض المرات يعني هذه حالة عامة تصير هواية مشاكل أسرية بالبيت.
2: صحيح.
0: فهل من منظورك انه هذا الشيء يأثر، خاصة انت عندك طالب؟
2: نعم.
0: على ما اظن هسه حكينا بالموضوع. نعم. انه عندك سادس. طالب بالسادس.
2: نعم.
0: فشون تشوفين هذا الجانب انه بعض المشاكل الأسرية هل تأثر أم ما تأثر على الطالب؟
2: هو إحنا أصلاً المشاكل دائماً العائلية بصورة عامة إحنا دائماً نقول هي تأثر على الطلاب أو على الأولاد بصورة عامة. النوبة هو هسه الطالب بمرحلة حساسة من حياته ومرحلة ضغط ومرحلة توتر، ونجي نزيد عليه هاي الضغوطات أكثر بالخلافات العائلية، فطبعاً لا إرادياً الطفل رح يتأثر. فإحنا بهاي المرحلة لازم نوفر له بيئة ملائمة، نقلل نسنده ندعمه، نقلل هاي الخلافات العائلية حتى هو لا يتأثر. مثلا أكو طلاب، يعني أكيد دكتورة أنت مار عليك، أكو طلاب شطار بس مرحلة معينة من حياتهم تشوفين مستواهم الدراسي
0: بسبب الخلافات العائلية،
2: فأنت من أي من تجين تدخلين على صلب الموضوع ممكن تكتشفين أنه أكو في خلافات أسرية داخل المنزل. فطبعا لا إراديا هذا الشيء رح يأثر على الطلاب، فلازم احنا نكون من جهتنا كعائلة كأسرة احنا نكون داعمين إليه، نكون نحاول أي خلافات موجودة نتلافاها خصوصا بهاي المرحلة الحرجة.
0: أكيد، شكرا. طبعا نرجع لك أستاذة رغد، طبعا بما أنه حضرتك من خلال خبرتك وتجربتك بالتدريس، شلون تقرين الحالة النفسية للطالب خاصة طلاب السادس؟ وأكيد أنت كنتي ملمة بهذا الموضوع من خلال وجودي وياك، فبهاي الفترة، وهل فعلا أنه الضغط النفسي على الطالب حاليا أكثر من قبل وليش؟
1: الملاحظة اللي أقول لك يا حضرتك، الطالب إذا كان هو من الطلاب الممتازين والرائعين، كل مرحلة دراسية يشوفها يما مرحلة مهمة وضروري أن يجتازها بنجاح، لكن مرحلة الثاني عشر أو السادس العلمي مرحلة يما انتقالية، يتحول من طالب، حتى الوزارات مالتنا إذا إحنا كوزارة وزارتنا وزارة تربية وبعدين تعليم، من راح يتحول من وزارة لوزارة، يتحول إلى وزارة التعليم على والبحث العلمي، بمعنى راح يتحول عمره تفكيره عقله. أنا أضيف لهذا كله أنه مرحلة السادس العلمي ليش تصير الضغط عليه أكثر؟ مادة العلمية هواية، المواد العلمية كثيرة، هو المفروض مطلوب منه أن يكون في ذيك المرحلة ممتاز جيد في كل الأشياء، في كل، فهو يحاول يضغط على حالة ويضغط على حالة الآخرين. خلي بارج أكو فروق فردية، يعني أكو طالب هو من نفسه يقول لك أنا راضي عن نفسي وشون أجيب، وأكو طالب هو يكون بطبيعة حالة من نوع الحريص جدا، فأكو حرص داخلي، وأنت حرص الأهل دو مداراته أنه انتبه يلا كذا، وبعدين حرص المدرسة أنه ده نضغط عليه أنه نجيب كذا، فرح تزيد عليه ضغوطات.
0: يعني قصدك أنه دور المدرس هنا كلش مهم وكلش ضروري، لأن مرات أنا، يعني أنت تعرفين من خلال الفترة اللي عشناها طبعاً سوا، أنه نشوف بعض المرات، صحيح، مع احترامي لكل المدرسين والمدرسات، نشوف قد يكون هو السبب في أنه الطالب يكون قلق
1: طبعا،
0: يكون خائف.
1: هو على العاتق كأستاذ، إذا تتكلمين وياي على عاتق الأستاذ، يكون قلت لك قبل أن أبدي أنا بمرحلة التدريس لازم يكون مرحلة التعليم، يعني أنه نفسيا هي ابني كذا، هي مرحلة راح تعبر، أنت تقدر تتحاج، دائما تشجعين مرحلة أنه أنت تقدر تعبرها، أنت تمتلك، أنت صحيح، تمتلك، أنت تمتلك هذه المواهب، التالنت اللي يحتويها الطالب أو يمتلكها، مطلوب من عندنا فقط أن نظهرها، يعني أنت عبارة عن جوهرة بعدك تحت الأرض
0: بالطبع،
1: أو بعدك في الماء، فقط نحتاج أن نزيد ونشجع أنه يظهر ويبدي يصير شايني وينور ويظهر، يصير نجمة من النجوم اللي راح يصير المستقبل، بس فقط عليه عاتقنا كيفية إعطاء المادة بشكل ممتاز جدا، وهي الابتسامة اللي لازم نرسمها على وجهنا دائما،
0: هذه أهم نقطة. وانت حضرتك ما شاء الله عليك، من كنتي تقدمين المحاضرة، طبعا طلاب كان يجون علي يقولوا لي يعني احنا سترغت يمنا فتشي مميز، وحتى الدرس مالتك يعني تنطيله هيك فت نوع من الرفاهيه
1: طبعا،
0: لان الركود قد يسبب الملل للطالب.
1: ست ملل، انا مع انه ننطي المعلومه بابتسامه، وطبعا انا اكون انانيه بهالموضوع، يعني فشي غريب، ها، لانه انت عند الابتسامه الخليه اللي بدماغ الانسان راح تنفتح، فانت وين ابتسامه تزعين المعلومه والقانون وتنطيه باجمل، وتحاولين تختارين مفردات، صحيح، تلقين الاجيال، صحيح، يتذكرون ان المفرده كنت تستخدميها في هذه السنه هالشكل، وطبعا اكيد اكو تجديد بها حتى تبقى بذاكرته. يقول لي ست انا اتذكر صوتك، تدرين صوتنا تعبان من التدريس،
0: صحيح،
1: صرنا مو هواي 30 سنه
0: ما شاء الله
2: ما شاء الله
0: العمر كله
2: ما شاء الله.
1: فبويات المهم ست، الطلاب اذا شعرنا بامانه تجاههم راح نقدر نؤدي الامانه،
0: هذه النقطه الاساسيه اللي دائما اني انصح بيها،
1: يعني الاهالي هم يوصلوهم يمنا انه ست يلا انت يمك الطفل، بقت الماده العلميه وبقت الاحتواء، اهم شيء الاحتواء،
0: اهم شيء الاحتواء،
1: ويشعر انه هو انسان مهم يمنا، واكيد هم مهمين بصراحه، صراحة أكيد.
0: طيب ست سحر، شنو هي الطريقة المثلى للتعاون والتعامل مع الأبناء أثناء امتحانات الوزاري، بما أنه عندك طالب صف سادس وزاري، شلون تشوفين من هذا؟
2: أول شيء، أول شغلة أنه لازم نوفر له بيئة مثالية للدراسة، بيئة هادئة.
0: نعم.
2: ساعده أنه ينظم وقته. مرات الطالب من السترس حتى الوقت مرات يضيع عليه، فإحنا نكون داعمين له أيضا، نساعده شلون ينظم وقته. نحاول أيضا نقلل الضغوط النفسية عليه، نبتعد عن المقارنات. مثلا ما أقارن أقول له تعال صير مثل فلان، لازم أنت تصير مثل فلان، فهذا يزيد الضغط جدا عليه. يعني هاي شغلة المقارنات. وأكو نقطة جدا أيضا مهمة أحب يعني أنوه عليها، الأكل الصحي خلال هاي الفترة. يعني خلي إحنا كأهل عندنا مسؤولية تجاههم، نبتعد عن أمور الفاست فود وهذا الأكل السريع، لأنه هذا متروس كل سكريات ودهون، رح يرفع الأنسولين بالدم. بدل ما الطالب رح يصير نشيط رح يصير خامل، حتى رح يقلل التركيز عنده بعد الأكل. يعني مثلا ثاني خلال هاي الفترة أركز وياه على الخضار، أركز على الفواكه، المكسرات.
0: جيد،
2: مكسرات
0: جيد.
2: جدا مهمة، يعني جوز، لوز، زبيب.
0: أكيد
2: هاي كلها
0: نشط
2: الذاكرة، ترفع مستوى الذكاء عنده، بالإضافة للبروتين. البروتين جدا مهم. اللحوم، دجاج، أسماك أيضا هذه يركز عليها. فهاي يعني الدعم خلينا نقول من جهة الأسرة يكون هذا الشيء، بالإضافة طبعا للدعم، الكلام الإيجابي دائما، التشجيع أنه أنت قدها، إن شاء الله أنت رح توصل، أنت شاطر. هذا كلها رح يأثر على الطالب
0: أكيد. خلونا نطلع فاصل ونرجع مرة ثانية لكم.

0: مرة ثانية رجعنا لكم ست رغد وست سحر. طيب ست رغد، شنو هي أكثر المشاكل النفسية اللي تلاحظوها داخل الصف؟ طبعا قبل الإجابة خلينا ناخذ اتصال ونرجع لك ست رغد. ألو
1: ألو
0: ألو، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور، يا أهلا وسهلا، منو ويانا؟
1: شلونك ست منال؟
0: يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا رحاب، شلونك حبيبي؟ يا أهلا وسهلا بيك رحاب. أكيد أنت ويانا وتسمعين الأستاذة رغد وسحر أم طالب، شنو رأيك بالموضوع؟ وهل عندك طلاب بالصف السادس أو أحفاد أو أقارب؟ وشون تنظريني لهذا الموضوع؟
1: قبل كل شيء نرحب بالست رغد وست سحر ونقلم أهلا وسهلا في برنامجنا القيم.
2: شكرا جزيلا. شكرا عزيزي.
1: طبعا عندي حفيدي، عندي احفاد اثنين، هسه دا يمتحن واحد ثالث.
0: نعم.
1: الثالث هسه مو كلش مهم، احنا عندنا السادس.
0: نعم.
1: اللي هو نعتبره تقرير مصير والمستقبل مالته.
2: صح. تمام.
1: امه تتعامل معانه بكل هدوء، تهيئ له اجواء نفسيه مناسبه له.
0: جيد.
1: ما شاء الله ذكي.
2: تمام.
0: الله يحفظه.
1: ما يحتاج، شكرا حبيبي، ما يحتاج ان يعني يتعاملون معانه بتوتر وبخوف، لان مهيئين له كل الاجواء اللي تهيئ له نفسيا.
0: نعم.
1: من الخوف حتى لا يخاف لا يقلق. وهو يعني لازم حتمي الطالب الشيء، هو راح يقلق يتوتر.
0: نعم.
1: يخاف حتى إذا يكون هضم، كل هضم المادة كلها لازم، هذا فنشي طبيعي. بس
0: أكيد.
1: على الأهل تهيئ له بيئة مناسبة، تشجيع للطالب، مثلا تهدينه وتقول له أنت طالب شاطر وما لازم تخاف وأنت دارس ما راح تنسى المواضيع وبهدوء.
0: نعم.
1: أنت لازم تجاوب، تراجع الأسئلة. طبعا هاي كلها تأثر على نفسية الطالب.
0: أكيد أكيد. زين ست رحاب،
1: للأهل. نعم.
0: أكيد عندك سؤال توجهيه للأستاذة رغد أو إلى سحر وياج زي سمعوت؟
1: سؤالي هو حفيدي دي يزيد من مرات لو ما يأكل، يزيد الأكل،
0: الإفراط بالأكل. نعم.
1: مرات ما يأكل، يبقى مثلا ساعات كثيرة حتى فطور ما يفطر.
0: نعم.
1: وبعد الظهر لا يبدي يأكل، بالليل يبدي يأكل.
0: هذا من القلق يجي رحاب. أكيد. لا من القلق. ما أعرف شنو رأيك أستاذة رغد.
2: طبيعي الطالب لما يعني بصراحة مع تعاملنا مع خلينا نقول أولادنا.
0: أكيد.
2: أنا ما شاء الله كانوا عندي أربعة، الله يحفظهم.
0: الله يحفظهم.
2: يحفظوا لكم جميعا. مسألة الصباح الباكر ستي، إذا يعني كوني وياي، هو من يكون الصبح يكون كلش نيرفز، يعني انه لا ما راح الحق، لا راح نهاري يكون شو راح اقدر اكمل، شو راح اليوم اقرر اني هلقد ساعات ادرس او هلقد مواد اخذ. شوف هذا القلق ست راح يبدي.
0: نعم.
2: يصير نرفز عليه.
0: نعم.
2: وين ينزل؟ طبعا احنا كلنا نعرف انه كل ضغط او خوف ينزل بالمعده، شفتها من
0: اكيد هي المعده
2: قامت توجع بالخوف، يعني مشاعر الخوف، فيبدي شو يسوي؟ انه لا ما راح يروح وقتي بالطعام، خلي ابدي ادرس.
0: صحيح.
2: او ما مشتهي، ما يشعر لانه بهذا الموضوع.
0: نعم.
2: تقلص، فيبدي يدرس بعد عدة ساعات من الدراسة ست، بعد إنجازه أنه إيه أنا أنجزت أو أنا اشتغلت، يعني مشاعر الخوف، فيبدي شي يسوي أنه لا ما راح يروح وقتي بالطعام، خلي أبدي أدرس.
0: صحيح.
2: أو ما مشتهي، ما يشعر لأنه بهذا الموضوع.
0: نعم.
2: تقلص، فيبدي يدرس بعد عدة ساعات من الدراسة ست، بعد إنجازه أنه إيه أنا أنجزت أو أنا اشتغلت.
0: نعم.
2: أو أنا أستحق نفسيا ها.

0: قلت له اختي بدي البداية
1: أكيد أنه أكون أكيد كان عاد مرة ثانية المشكلة. شكرا جزيلا ست رحاب على تواصلك ويانا، وإن شاء الله دائما نسمع صوتك بالبرنامج.
2: شكرا
1: يا أهلا وسهلا. طيب ست رغد، شنو المشاكل أكثر المشاكل النفسية؟ إحنا طبعاً هسه رحاب أيضاً انطتنا فت مشكلة صح. من المشاكل صح. اللي تواجه طلابها. شنو رأيك بعض المشاكل الأخرى اللي قد تواجه الطلاب؟
0: صدقي هي أكثر من المشاكل اللي تصير مسألة التوتر في مسألة النوم. يعني اللي يكون ملتزم هواية أو كذا، أو حتى الطالب اللي كان خلينا نقول أكو عندنا فروق فردية، أكو طلاب ممتازين جيدين ويدرسوا هواية وساعات وجروا، أكو مرات بالعكس تصير عنده حالة نفسية ما عجبه يقرأ. أنا راح أقرأ طبعا ورا ساعة راح أقرأ وما يقرأ. أنا ورا ساعة راح أبدي لا خلي أفطر وبعدين خلي أتغدى وبعدين ومر. فبالحالتين بالجروبين اللي هو درس هواية أو اللي ما درس هواية راح تصير عنده حالة ستريس. خلينا نسمع اتصال.
1: أوكي ناخذ اتصال. ألو ألو صباح الخير. من ويانا؟
3: وفاء.
1: وفاء أهلا وسهلا وفاء. شنو رأيك محور حلقتنا لهذا اليوم؟
3: صدق الصراحة يعني برنامج كلش يعني كلش مفيد.
1: شكرا شكرا. طيب عندك أسئلة محددة توجهيها للأساتذة اللي موجودين ويانا؟
3: صدق الصراحة أنا حفيدتي بالسادس.
1: نعم نعم.
3: صيرا يعني لتقعد تاكل تخبط وقتها من الأكل وقاعدة تبكي يوم
1: هذه مشكلة العصر.
3: يوم أنا أغي صيدلة أغي طبية يعني أغي يعني طريق لخطي هي طبعا من الأول ابتدائي إلى الخامس إعدادي هي كلها إعفاء.
1: نعم نعم نعم
3: إعفاء الحمد لله شاطرة هي نأمي من الله. بس هسني فد مرة خايفي
1: أكيد
3: فتمشت أن تخابر الأساتذة اللي بالمعهد كانت طالبة علم تستعين بالأستاذ يقول له ماما أنت لا تخافي مستواكي كلش مليان يعني لا عشت خطي شجعوا كثير الأساتذة بصراحة.
1: أكيد هم يشجعوها والبيت لازم هم يشجع
3: والدتها حتى يعني لحد البيحة قلت لبني الله يخليكي حتى لما طلعتي معدل هذا هو هذا هو بعد لا تخافي وليش ما تطلعين قلت لك انتي شاطة ليش ما تطلعين تقول لي يوم الامتحان وأخاف وما قلت لأبد لا تخافي يعني أهم شيء بس هي
1: نعم نعطيهم الأمان وندعمهم نفسيا. أكيد لضيق الوقت ما نقدر أنه ننطي مجال أكثر حتى ننطي مساحة للباقي المستمعين. نشكر تواصلك ويانا وإن شاء الله دائما نسمع صوتك بخير وسلامة. يا أهلا وسهلا. ناخذ اتصال آخر. ألو
4: ألو
1: صباح الخير.
4: صباح الخير حياتي ست منار.
1: يا اهلا وسهلا من ويانا؟
4: شلونك؟ أنا نور.
1: يا اهلا وسهلا ست نور شلونك؟
4: شخبارك؟ الحمد لله بخير وانت شلونك؟ مشتاقين.
1: يا
4: اهلا
1: وسهلا احنا الاشواق اكيد انتم هسه عطلتوا.
4: اي شلون نرحب بست راغد وست سحر ست راغد حياتي شلونك اخبارك مشتاقين.
0: عزيزي عزيزي الله يحفظكم احنا الاشواق عزيزتي.
1: اكيد حضرتك تعاملتي ويا ست راغد فترة اللي كانت ويانا شلون شنو الانطباع اللي كنتي تشوفيه على الطلاب من خلال تدريس المادة الرياضيات خاصة للمرحلة السادس الاعدادي؟
4: مع سدرغة وردة كل الطلاب يحبوها كلهم كانوا يريدوها بس هي تقريهم.
0: حبيبي شكرا ست
4: كل كان يحبوها وما كان أي شيء يعني طالب ما راضي عنها كل راضين عنها.
1: زين سؤال
4: زعلوا من راح من طلع التقاعد زعلوا أكثر.
1: أكيد أكيد. سؤال ست نور بما أنه أنت هم أيضا مدرسة شلون تتعاملين ويا الطلاب خاصة فترة الامتحانات؟
4: أهم شيء أنا أشوف يعني إنه الواحد لا يخوفه يعني أقروا إنه الأسئلة راح تكون صعبة هذا هم يأثر على الطالب قضية يعني بعدين حتى يقرأ يخاف خاصة عندي أنا أشوف هاي الحالة بالطلاب الأهالي
1: شلون تعاملينهم
4: يضغطون على الطالب أقرأ من بالليل للصبح زين هذا الطالب لازم ينام يرتاح والله
1: جيد
4: يقولون هو قاري من بالليل للصبح وما جاوب هو هذا الغلط.

0: ليش زين الطالب مو لازم ينام يرتاح؟ خليه يقعد الصبح يقرا ساعة 5 الصبح يساوي مراجعة أحسن من يقعد من بالليل الصبح بدون ما ينام.
1: بالضبط بالضبط.
0: أشوف هم يعني هذا الخوف الأهل على الطلاب في فترة امتحانات.
1: نعم.
0: وأشوف كذلك هو من بداية السنة لي قبل الامتحانات إنه الطالب يشتغل.
1: نعم.
0: فيعني ما عنده مجال يقرأ. يجي الامتحانات يقعدون الطالب بالبيت لا تشتغل هسه أقرأ زين هاي ما بقت فيه.
1: أكيد.
0: المادة تتراكم عليه.
1: المتابعة ماكو. نعم.
0: شوف عافية هاي الغلط. وكذلك طلاب الثاني عشر يعني الأهالي يضغطون على الطالب أنا لازم طلعين طبية لازم طلعين هندسة بهاي الحال الطالب من يروح على الامتحان وباله أنه لازم يجيب درجات
2: صحيح.
0: عالية لازم يطلع الطبية يتوتر الطالب بعدين ما يتجاوب وما يأخذ المعدل اللي أهله يريدونه منه.
1: بالضبط بالضبط ست نور عاشت إيدك.
0: فهي هاي الأخطاء. تحياتي لكم.
1: شكرا شكرا لتواصلك.
0: نورتوا استراغت حياتي ست ساعات. نورتوا
1: راجعك. يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا.
0: مع السلامة.
1: يا أهلا وسهلا. خلونا نأخذ اتصال آخر ونشوف من ويانا. ألو صباح الخير. ألو صباح الخير. ألو.
3: ألو.
1: صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: من ويانا.
3: شلونكم؟
1: لينا. لينا يا أهلا وسهلا. لينا
3: اهلا وسهلا
1: بكم. شلونك ان شاء الله تكونين بخير؟
3: الحمد لله الحمد لله والشكر.
1: اكيد سمعتي محور حلقه والاستاذه رغد هي في غنى عن التعريف وعندنا ام طالب ايضا ويانا فشون تنظرين لهذا الموضوع لينا؟
3: يعني بس ذكريني بالمحور لأنه صراحة أنا هسه بعد فتحت الراديو فما يعني ما لحقت.
1: المحور أنه شلون يأثر الضغط النفسي على الطالب خاصة مرحلة الوزاري.
3: هي مو بس وزاري هي الامتحانات
1: أكيد هي بصورة عامة بس إحنا بما أنه مقبلين صح. الطلاب على امتحانات الوزاري فنريد شوية ننطيهم دعم نفسي إذا كان من خلال المدرس أو الأهل. نعم
3: صحيح العفو. حاليا اصلا امتحانات الصفوف الغير منتهيه احنا بادين بيها انه عندنا هسه حاليا مرحله التاسع.
1: حضرتك مدرسه؟
3: انا مديره مدرسه.
1: يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سيدلينا. اوكي شلون تنظرين لهذا الموضوع شلون تتعاملين حضرتك ويا الطلاب السادس؟
3: السادس احنا كل سنه يعني عندنا مثل ما يقولون يعني نشوف كافه انواع اشياء عجيبه وغريبه بهم اكيد من الضغط النفسي
1: بالضبط.
3: يعني اللي يغمى عليه واللي اكيد احنا لازم نقدر يعني هذا الشيء لانه احنا يعني ككادر تدريسي وككادر اداره وهذا احنا بنفسنا نكون ستريس
1: اكيد صح
3: يعني هي ما يعني حتى المدرس انت لا انه مثلا احنا نظن أو الآباء يظنون أنه المدرس لا يعني خلصان من هذه السالفة لا بالعكس الكادر اللي يوقف هو عليهم يكونون أكثر
2: مو بشكل
1: أعتقد حتى الإدارة لها دور مهم طبعا. جدا
3: صراحة لها كلش دور يعني صحيح يعني أكو إدارة أنه بالعكس ما توقف ويا الطالب ما يجوز ما تتفهم الوضع
1: نعم بالضبط
3: الحمد لله والشكر احنا ما شايفين هاي الادارات هنا خاصه على مستوى عنكاو مثل ما نقول
1: نعم
3: يعني كلتنا نكون ويا الطالب ونراعي نفسيته ونراعي كافه انه هو هذا مستقبله
1: صح.
3: يعني
1: نعم.
3: لازم الكادر وكلتهم حتى الاهالي
2: صح.
3: يراعون انه هذا الطالب يعني عليه فد لود وضغط نفسي كبير
2: صح.
3: يعني ما ما ينوصف
1: صح اكيد صحيح صحيح
3: بس يعني انه نصيحه للطالب شقد ما يقدر شقد ما يقدر يكون هادي وريلاكس حتى يكون يقدر يعني يؤدي الامتحان بشكل المضبوط وينطي
1: نعم.
3: الاجوبه
1: نعم نعم
3: ولهذا يعني بس كافه الاشياء اللغه مثل ما يقولون ان شاء الله الله يوفق الجميع والله ينطي الصحه والنجاح والموفقيه للكل
1: أكيد.
3: اول شيء للاهل تعب الاهل اللي ما يتعوض
1: صحيح
3: وبعدين
1: صحيح.
3: للطالب
1: اوكي اوكي شكرا لتواصلك ست لينا نورتينا عزيزتي
2: عفوا
1: نعم
2: اضافه بسيطه ويا حكم انه انا طبعا طلعت تقاعد فهسه ملتزمه بمدرسه اهلي والحمد لله متواجده وياها. نعم. وبعد تعامل وياهم في فتره يعني من الزمن لاحظت طبعا ما شاء الله مدارسنا غنيه على التعريف بصراحه. نعم. التزامها الاجتماعي الكذا لكن كتعامل حاد مع مدرسه سافا مو اعلان لها بصراحه لانها ما شاء الله غنيه عن التعليم.
1: لا اكيد هي اسمها معروف
2: مؤسسه سافا من المؤسسات اللي ما شاء الله تعليميه بكل شيء. نعم. لاحظت بالادارات مالتها لانه عندهم بعد اكثر حيز. هو طبعا ليش تقولين عنهم لانه عندهم بعد اكثر حيز اكثر واوسع وياخذون افق اكثر واوسع.
1: نعم.
2: لاحظت انه اهتمام بنفسيه الطالب تبدا لو تلاحظين ست من المراحل اللي هي خلينا نقول الرابع الحادي العاشر والحادي عشر وصولا للثاني عشر. نعم. تهيئه نفسيه تشجيع
1: هي هذه اهم نقطه ست رغد
2: في كل امتحانات اهم في كل امتحانات ست عندنا هاي مساله التقييم الشهري انه فد كرنفال بسيط فد احتفال بسيط وتنطيله فد شيء فد حافز انه الطالب انه هو بدا يعرف انه عنده هيك امكانيه. نعم. بدا يعرف وتصير بعد مساله التقييم نفسه إيه اوكي اني اقدر ست هاي ترى شعور الطالب انه اني راح ادخل امتحان انا راح اجيب شايفتها من ست شايفتها من يقول لي دي شوفي شو راح اجاوب دش يعني شايفه شو
1: هنا انت
2: زرعت وتبدي تاخذ
1: لازم
2: فالتواصل اكيد التواصل مع الطلاب وكادارات وطبعا اكيد تبدي الإدارة الحكيمة تفيد تفيد هذا الموضوع هواية
1: بالضبط وهذا الشيء إحنا لمسناه بيدنا سترى
2: مثل ما قالت ستلينا مشكورة إنه إحنا مع تعامل مع الطلاب كلش ضروري مدارسنا كلها داومنا بيها ما شاء الله ما شاء الله غنية عن التعليم في المدارس الحكومية
1: أكيد الجهود تعود لتربيتنا التربية
2: أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد أكيد
1: طبعا
2: أكيد
1: العفو. طيب حضرتك أنت كأم سحر شون شنو اللي تشوفيه أكثر شيء هو يقلق ابنك وهل في بعض المرات تحسين أنه بدون قصد أنت تزايدين من هذا القلق والتوتر اللي دي ينتابه في هذه الفترة؟
4: طبعا هو يعني أكثر شيء أني يقلقني بهاي الفترة أنه من أشوفه أنه هو خايف هو متوتر مدى يقدر يركز على شيء معين مرات أني لا إراديا يصير أنه أضغط عليه بالزايد قوم أقرأ ليش من دي تقرأ ليش تلتي بفلان شيء طبعا هو رأسا يسوي فد ردة فعل كلش قوية تجاه هذا الشيء فأحاول عاد أني بديت غيرت استراتيجية قمت أهدي يعني أضغط بنفس الوقت أكو دعم مثلا ابني لا يفوت عليك الوقت يلا خلي نكمل فلان شيء شنو وين وصلت أكون متابعة وياه هو من يحس أنه هو بيوم أنجز فد شيء أو مشي فد مادة معينة خلص مادة معينة هو أوردي رح يرتاح نفسيا أنه يحس اليوم عليه ده يخلص فد إنجاز أنه هو سيطر على مادة معينة أنه هو كمل مادة فطبعا أنه الأهل هواي مر يأثرون على نفسية الطفل بس بالأول والأخير إحنا يعني تمنا مصلحتهم وتمنا إنه يطلعون نتيجة عالية بس النقطة الأهم إنه أنا ما أربط قيمة الطالب بالدرجة اللي هو راح يطلعها إنه أنا أقول له أنت سوي عليك أنت ابذل جهدك والباقي على الله أي درجة أنت راح تطلعها أو أي جامعة راح تدخلها أنت راح تنجح بيها أنت راح تكون قدها مو شرط أربط النجاح بكلية معينة
1: صحيح
4: نحن بالمجتمع العراقي لازم طبيب إذا مو طبيب هو
1: لازم مهندس لا خاصة بالفترة الأخيرة ما أعرف إذا أنتوا دايدوني إنه الصف المرحلة السادس صارت مرحلة مرعبة بالنسبة للطالب يعني أني صحيح. أكيد لاحظنا هذا الشيء إنه الطالب من البداية هو دائما متفوق ودائما الأول ودائما متميز بس يوصل مرحلة السادس خلاص يصير عنده رعب
2: وخاف
1: وحتى بالنهاية ولاحظنا هذا الشيء
2: صحيح.
1: كم من الطلاب إنه تركوا الدراسة من وراء الصف السادس
2: وما
1: أعرف شلون تنظرون إلى هذه هل هي الجهة المسؤولة هي هل التدريسيين أم الأهل أم هو الطالب نفسه قد يكون عنده حالة من الاكتئاب أو عنده قلق أو عنده توتر يعني حضرتك كأستاذة وكأم شلون نعم. تنظرون إلى هذا الموضوع
2: مسألة الخوف اللي راح يعيشها ما راح نقدر احنا نخلصها منها شوفي في بعض الأحيان تلاحظين أن الطالب هو قلق وخايف
1: نعم.
2: بس يظهر نفسه على مود الأهل لا يظلون يضغطون عليه أنا زين أنا جيد أنا كذا في سبيل بس يتخلص من مسألة قوم أقرأ
1: أو
2: فتشوفينا مثلا في بعض الأحيان أقو بعضهم يبقى بغرفته وجالس كتبة بيده على أساس يقرأ هو بالحقيقة بصراحة هو متهرب رايح مكان ثاني يلقي بالأخير اللوم على عدم التزامكم يلقي باللوم على الأساتذة يلقي باللوم على كذا تبقى على الفروق الفردية مثل ما قلت لك وحصل تحصيل ست سحر انت وياي. نعم. النجاح والتوفيق مو بس في كلية معينة، احنا اذا يعني بصراحة ست اذا نظل بس ضغط ضغط ضغط، فده نعرف احنا انه هذا الشخص انا ما يصير راح اضغط عليه، بالنتيجة راح يفقد الخوف، يزيد القلق، يزيد قلة النوم، وبعدين مثلا شو يسوي؟ لا ست خليه يأجل سنة الأخ، عندنا الفقرة المهمة عندنا. نعم. ست خليه يأجل مرت يا ابني، مو بعدين راح تصير عندك صعبة أنت عبارة مرت الأخ. زين ست خلي ذبها الدرس على الدور الثاني. زين ابني حبيبي أنت عبرها، أنت راح تقدر، أنت قدها، أنت قدها، أنت قدها. بلس المسألة اللي يريد يدخل بالغرفة وما يقدر يقرأ أو يقرأ، ست بعد ما نقدر نسوي أكثر إنه إحنا ننطي حافز، نشجعه خارج الغرفة أو داخل الغرفة، أنت وياه وياه يلا ابني وياها، وبالأخير حصل تحصيل. ترى النجاح والتوفيق ما راح يكون في مكان معين، تلقينا كمل جامعة وتلقينا كمل نفسه وأثبت بجداره هو من ومن يوقف يشتر على المجتمع، تتباهين تقولين هذا ابني أو هذه بنتي إنه أنجزت ووصلت وحققت. هو همين أنجز ووصل وحقق وتتباهين به، لكن مرحلة السادس قد أخذت من عنده بقت هلقت فتبقى التوفيق. طبعا اكيد احنا ما ننسى اكيد استغفر الله سبحانه وتعالى هو توفيقها للبشر. واكيد النعم والعطايا والاهل اكيد متصلين بالدعوات
4: اكيد يعني اكيد.
1: طبعا خلونا نطلع فاصل، بس قبل ما نطلع فاصل احب اذكركم مره ثانيه بموضوع حلقتنا لهذا اليوم، عندما يتحول الخوف الطبيعي الى عبء نفسي قد يرهق الطالب. وراح اكيد نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الارقام التاليه 0750-380-0033 وآسيا سيل 0773-800-333. وأكيد خدمة الواتساب متوفرة. وأحب أيضا أذكركم أنه هناك جائزة مقدمة، الجائزة الأولى قد تكون من العيادة، عيادة الأخصائية منال ميخائيل عقراوي، وهي عبارة عن استشارة مجانية. أما الجائزة الثانية هي مقدمة من الأستاذة رغد عبد المسيح، وهي محاضرة مجانية لطلاب الصف السادس. أما الجائزة الثالثة فهي مقدمة من منصة هاي لايف للمستلزمات النسائية والكوزمتيك. فكونوا ويانا وخلونا نسمع مشاركاتكم، وأكيد هذه أكيد راح تفيدكم.

0: رجعنا لكم مرة ثانية ويا الأستاذة رغد والأستاذة سحر. أستاذة رغد، هل هناك بعض المناهج الدراسية اللي قد تسبب ثقل على الطالب وبالتالي يتأثر على نفسيته، وشون نقدر أنه نخفف من هذا القلق والتوتر عند الطالب خاصة المراحل المنتهية؟
1: ست، بالنسبة لاختصاصي أنا آسفة جدا بس هو اختصاصي مسوي رعب للطلاب.
0: هو مو بس اختصاصي، الرياضيات والفيزياء والكيمياء.
1: صح، بس واحدة منهم أنا، يعني واحدة من العناصر. واحدة من العناصر. بالنسبة للرياضيات للمرحلة الثانية عشر العلمي، إذا تكونين بصورة ست يعني للمعلومات، كتابنا كان ما شاء الله غني عن التعريف، وأنا مشتغلة بهذا المنهج من أول ما بدأ، مشتغلة بالمناهج إن شاء الله قبل من بدأ المنهج. ست كان عندنا كتاب واحد بي بالألفين وكسر سؤال. بالسنين الأخيرة قال عندنا كتابين إضافيين، هو كتاب النشاط وطلاب يزد يفهمون إيش دا أحكي، وكتاب التقويم. كتب إضافية صغيرة تضافية مجرد أسئلة حتى تطلع. فأنتي ضيفي للمنهج، باعتي العدد الهائل وضيفي لك كتابين آخرين وعدد الأسئلة اللي زادت. طب الطالب تصير عنده حال، وطبعا لا تنسي نقطة فقرة، الطلاب اللي يدرس هواية توصل مرحلة يقول لك أنا مد أتذكر، لا أني هاي عند فقرة النسيان المؤقت. فأقول لابني لا، أنت ترى حافظ ونسيطر، بس تحتاج لك فقط أنه أنت أخذت المادة وطيت سنة دراسية ممتازة بدأت من الصيف واستمرت للشتاء، وإلى أن استقبلنا الصيف الثاني على مدة تحضير الامتحان الوزاري. فبقت أنه بس تشجعي أنه لا ماما، أنت عندك مادة علمية وأنت درست، واللي عليك سويته لازم يشعر.
0: أكيد لازم يشعر.
1: خلص هاي فترة أنت بنصرنا قريبة عن امتحانات ست، أنت خلص عليك سويته بكل الأحوال.
0: صحيح.
1: أنت أنجزت، أنت جيد، أنت كذا، هاي ثقة بالنفس لازم احنا نسويها نمو. وبعدين خلصنا اللي سبق عليك سويته، بالاخص يعني ولا تنسين ست، احنا محتاجين ساعات نوم كفاية، محتاجين ثقة بالنفس، محتاجين انه نقله النسيان ده تشعر بيه، ترى هذا نسيان مؤقت، مجرد ان قعدت وبلشت تكتب خلاص مشي الحال. والخوف لا تنسين ست، خلال مدة امتحانات الوزاري ترى اول يوم وثاني يوم راح تصير عندها هاي الحركة، بس بدأ امتحان اول ثاني يوم تمشي السلسلة وتتواتر.
0: بالضبط، خاصة فترة الامتحانات أنا أعتبرها واحد يعني أنه تحتاج إلى إدارة وفن محترفة، إذا كان من قبل المدرس كإدارة أو من قبل الأم. فحضرتش كأم شون تنظرين إلى هذا الجانب؟
2: والله يعني هو أكيد دعم الأسرة هو شيء كلش مهم، وأني دائما أعيد وأقول الكلام هو تأثيره سحر على الإنسان، فكيف أنه يكون تأثيره على الطالب وخصوصا بهذه المرحلة. فأني من الصبح حسا مثلا أقدر أتكلم معاكي أغير مودش النهار كله إذا أسمعش كم كلمة حلوة، فمن الصبح من يقعد الطالب أني لازم دائما كلام الطيب، الكلام اللي ينطي طاقة إيجابية، أنه إحنا نؤمن بيك، إحنا نحبك، إحنا داعمين إليك، إذا عندك أي مشكلة تعال احكيها إن نساعدك، إحنا شلون نحلها وياك. كل هذه الأمور هي راح تأثر وتكون دعم للطالب.
0: نعم نعم. طيب شنو النصائح اللي توجهوها حضرتك كمدرسة وحضرتك كأم لطلاب الوزاري بهذه الفترة؟
1: أهم شيء تقولي لأنه المجتمع المستقبل لك مفتوح.
0: نعم.
1: والمجالات مختلفة والنجاح والتوفيق بكل مكان، هاي الجملة أقولها دائما ويعرفون طلابي وطالباتي هذا الكلام. نجاحك وتوفيقك بكل مكان، مجتمعنا مجتمع بناء، مجتمع أمثل، نحتاج بكل مجالاته، يعني أنت كشخص أحتاجك بكل المجالات، تبدأ من الطبية الهندسة ونزولا إلى أي فرد بالمجتمع رح يكون فرد بناء، يعني أحتاجك، بس أهم شيء تكون إنسان ناجح من الداخل وبعدين من الخارج.
0: أكيد.
1: فهذا حتى يعرف أنه هو وين ما راح تروح النجاح موجود. صح ست؟
2: صحيح. احنا الكلمة اللي نوجهها للطلاب ان هم عدم الاستسلام، انه انت اذا تعبت اليوم انت راح تحصده بعدين.
0: نعم.
2: تحصده بمستقبلك.
0: بالضبط.
2: اذا مريت بمرحلة تعب انطي نفسك شوية سبيس، اخذ ريست، اخذ راحة حتى ترجع الطاقة تكمل، بس الاستسلام هو راح يرجعك لنقطة الصفر، فانت لازم تكمل اي شيء، مثلا سبيس براحة لك سوي اخذها حتى ترجع تكمل وتكمل بقوة، وان شاء الله يا ربي التوفيق للجميع.
0: امين امين. في النهاية لا تقتصر متابعة الاهل على مراجعة الدفاتر او مراقبة الدرجات، بل تمتد إلى الإصغاء لهموم الأبناء وفهم صعوباتهم، وتقدير جهودهم الصغيرة قبل الكبيرة. فحين يشعر الطالب بأن أسرته شريك حقيقي في رحلته التعليمية، تنمو لديه الثقة ويزداد حبه للتعلم، وتتكون لديه الدافعية للنجاح. وهكذا تتحول المتابعة الأسرية من واجب ثقيل إلى رسالة تصنع جيلاً واثقاً متوازناً ومحباً للعلم. فالمتابعة تنسج خيوط النجاح. نجاح الطالب مهمة تبدأ في البيت وتزدهر في الصف. فالأسرة كلمة السر التي تحول ضغط الدراسة إلى طمأنينة وثقة. طبعا وصلنا إلى نهاية الحلقة لهذا اليوم. خلونا نجري القرعة ونشوف منو هم الفائزين ويانا. ست رغد، ممكن تشاركينا بسحب الجائزة الأولى؟ تحيها قريها.
1: نعم. الست لينا، الست لينا
0: فازت بالجائزة الأولى المقدمة من عيادة الأخصائية النفسية منال ميخائيل، وهي عبارة عن استشارة مجانية في المجال النفسي. خلونا نروح للجائزة الثانية ويا سحر، نشوف منو سعيد الحظ.
2: الست وفاء،
0: مبروك ست وفاء، ربحتي ويانا بجائزة مقدمة من الست رغد عبد المسيح، وهي عبارة عن محاضرة مجانية. وأكيد حضرتك قلتينا يمكن كان عندها حفيد، فأي سؤال أي استفسار محاضرة من ست رغد، خاصة الطلاب السادس اللي يعانون من مادة الرياضيات، فما شاء الله في غنى عن التعريف. أما الجائزة الثالثة هي مقدمة من كوزمتيك هاي لايف، نشوف منو الربح ويانا. الست نور، ربحتي ويانا، أكيد تقدرين تجينا للراديو تستلمين جائزتك. طبعا كنا معكم والجزء الثاني والأخير من موضوع حلقتنا، عندما يتحول الخوف الطبيعي إلى عبء نفسي قد يرهق الطالب. طبعا نشكر الضيفتين الست رغد عبد المسيح والست سحر مهند لوجودكم ويانا بالاستوديو. أكيد نشكر جهودكم والأمور اللي قدمتوها للطلبة، خاصة المرحلة الصف السادس. وأيضا على نشكر المخرج سمير، المخرج سان سمير كان ويانا، وعلى الوجود والانضمام للست رغد والست سحر معنا في حلقة هذا اليوم، والمعلومات الرائعة اللي نتمنى أن يستفاد منها طلبتنا الأعزاء المقبلين على امتحانات الوزاري، ونتمنى أن تكلل حياتكم بالنجاح والتألق. كنت معكم أنا الأخصائية منال ميخائيل عقراوي في الإعداد والتقديم. ألتقيكم بحلقات أخرى ونهاركم مبارك.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوة الشي بوينت شؤوة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول. بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سامر دديزة
0: برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: ضمن نشاطاته الصيفية المعتادة، أقام مركز الشباب عنكاوة عصر الأربعاء 20 من شهر آيار الحالي بطولة المنضدة بمشاركة فرق يافعة بهدف توفير فرص مناسبة للشباب للانخراط في الأنشطة الرياضية المتنوعة ودعم المواهب الشابة وبجهود متواضعة.
1: ديفيد نظير، مدير مركز الشباب عنكاوة. قمنا نودلن خنشاط كميات محدودة، بس يعني خنشاط رندي للبة مبسخاني لتاني شباب ديدن. فأخي دائما عاجب لنا أني شباب ديدن دعموا خلو قاود مسائل رياضية وترفيهية همين اجتماعية. خنشا مرحقو خلو من أي سوشيال ميديا وانترنت، يعني إذ خنشا مديان ليو رند طالو، خاصة قاود أني أعمار شباب زور مراهقين هاويبا مقد هاويبا بلخوغ دائما تد أودوخ نشاط ولو بإمكانيات متواضعة، لأنه كلنا نشدوغ دا أخني كحكومة إقليم، يعني جي على ورتي لقاوت خا حالة اقتصادية، يعني خنشا وضع كبير لمساعدة أغداد أودوخ. فأخني كإدارة مركز كودوغ محاولة مقد إيبا جهودا كل متوخلو تخدمة عن الشباب. فأديو خامن داني نشاطاتي إن شاء الله كرة من ضديلا خمج موعد بنون وبناثيلو شاب وشابات قاعد عربي كودي محاولة أودي منافسة بين أغدادة ودك خازن الجو كبيرة دبصيخة قاعد أي موضوع وابتسامش دل صلمو دخت كمريلا، لأنه هم أجواءكم عاجب له هم بصخلوا بأنه أخني مثلي يفطالوا مجموعة من الهدايا جوائز. الجائزة الأولى ودلن محاولة جائزة الأولى خنش هوية بج مميزة من أين جوائز خنا، يعني كشكل ككواليتي ككل من دي تمام من دي تدبار تنافس تدآنوا أودي محاولة مقد إيبو ماطي لدي جائزة قميثة. وأي جمول بالو بأنه أودي محاولة قاود حياته دائما تضماطي النجاح ماطي المندي بش طيمانة. وهمينا شكر النوخن عايد كفابيان، شكر راديو عنكاوة كدائما منني لقاود كل نشاطات ديدا ولقمن شيلا، وإن شاء الله كل نشاطات إش قاود صدق وأمانة قناقلو فمنوني يخمني كإيلة قالت عنكاوة، يعني أخني كمركز شباب اعتباركو دخل راديو عنكاوة قالت عنكاوة وآلا موافق لوخن ناطي روخن وهابي تنتخز متد أي منطقة، وإن شاء الله كل أخبار قاود صدق وأمانة نقليت أنه تعلمة يرخد فتلة ترين نشاطات كم هاي بن أدوخ الشباب إيلو خاب من داني نشاطات إيلا حكي لن اللد مضار أو خريوثة مادة مخدرات وهمين أني مشروبات الطاقة أني ريد بول وأني يعني مشروبات الطاقة أني تأثير كودي كبيرة للشباب ديدا. ف يعني مثلا خا أستاذ تولى من شباب خا مجموعة شباب بيوا حكي له مضار ديدا ميلة ما ارتزاوي رحوقة مني ما مستقبلا قاو جسم ديدو ما مديك خارو أفكارو ما ارتز خروي هؤدي محافظة الجانو من ناحية القانونية ليرند طالو هم من ناحية الجسمانية ليرند طالو همينا إن شاء الله خدري ما تخنا يعني مستقبل قريب إن شاء الله بودوخة محاضرة قلت حفاظ على البيئة همينا ما ثوخة مجموعة من الشباب وشرحوا قطالو دخت آنو هاويبو أودي محافظة قلت بيئة ومحافظة البيئة عنكاوة كتدهويا قلوتا وهوية مميزة بين كل مناطق إيثن موجود كاول أربل. إن شاء الله التن تطلعات بأنه أوضخ نشاطات خنة وخنة بمساعدة جهود الخيرين وهمنا حكومة إقليم كردستان ما دم وفرالا إن شاء الله بودخ لتخذ متد عن الشباب وهابتهم كبيرة وكبيرة بسيمة.
2: أني مدربة هدى جورج باكوس من نادي أكاد عنكاوة الرياضي، مدربة منتخب وطني. اليوم نشارك ببطولة مركز شباب عنكاوة اللي يقيمها مركز شباب عنكاوة شارك بيها 8 لاعبين من نادي أكاد، 4 أولاد وأربعة بنات، والمنافسات كانت كلش قوية والمستويات تقريبا متقاربة. والمجموعة الأولى دوري الأولاد واحد يترشح، والمجموعة الثانية من البنات واحد يترشح، وبالنهاية يلعبون الأول من البنات والأول من الأولاد، يحصل الأول على البطولة. هاي المناسبة إنه بدت العطلة، ونتمنى هواية من هاي البطولات حتى يستفادوا من أدها الأولاد والبنات، وهاي حلوة لعبة وما بيها إصابات، ونتمنى الكل يتجه للرياضة أحسن من الموبايل وآيباد وهاي الشغلات. وهسه بدت العطلة، ونشجع كل الأهالي على اللاعبين إنه مش ممكن منضدة، ممكن سلة، ممكن طائرة، ممكن قدم، يمارسون نشاطات رياضية حتى يكون وقتهم صحيا وعقليا وبدنيا كله إن شاء الله يتطورون. شكرا جزيلا.
3: طبعا اديو اخني من بادي مدارس قاعد خلاصة اخني قبادو قاعد نشاطاتا كمركز شباب عنكاوة، دائما مهتمي وقاعد فئة شباب حسكو دوخ دائما يم واثة وبابا واثة، بدل ما ديالي يالو ازي تخدوك غلط حسكو دوغاثي اخا اخني التن مدربين وكودخلوا تشجيع شباب. وطبعا اني من ديانة قد مخلط على الشباب ديدا وكله بدون مقابل له طالد ناشط عنكاوة، فأديو إتن لعبت من ضدا خازيتم بجانوخن خاجوا كبيرة بس يميلو. وطبعا أنا أقر خلصي إيمت أخري طبعا هدايا زيني أخته كله حسكو دغانو لبو باس غاوي بس يمي الثيث وآخا وضبصيخ كله بغداد شبابا وايتم بس يمي زانة توفيق مسؤول نشاطات مركز شباب عنكاوة.
0: في ختام البطولة تم تكريم الفرق المشاركة بكؤوس وميداليات تحفيزا لجهودهم ومشاركتهم.
4: اليوم شاركنا بلعبة المنضدة في مركز شباب عنكاوة، كانت أجواء كلش حلوة وجوائز أحلى، ونتمنى أن الشبابنا يشاركون يجون يلعبون هاي اللعبة.
5: لعبة حيل حلوة وأتمنى الكل يفوز بها، والمشاركات حلوة وجوائز أحلى، وأتمنى أن نستمر والكل يطلع يلعب أحسن.
0: تجسد هذه النشاطات حرص مركز شباب عنكاوة على دعم المبادرات ودمجها من خلال توفير فرص متكافئة للمشاركة والمنافسة، بما يسهم في تطوير الرياضة واكتشاف الطاقات الواعدة وتعزيز التكامل لخدمة الشباب. لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: ضمن نشاطاته الصيفية المعتادة، أقام مركز الشباب عنكاوة عصر الأربعاء 20 من شهر آيار الحالي بطولة المنضدة بمشاركة فرق يافعة بهدف توفير فرص مناسبة للشباب للانخراط في الأنشطة الرياضية المتنوعة ودعم المواهب الشابة وبجهود متواضعة.
1: ديفيد نظير، مدير مركز الشباب عنكاوة. قمنا نود لنخنشاط كميات محدودة، بس يعني خنشاط رندي للبة مبسخاني لتاني شباب ديدن. فأخي دائما عاجب لأناني شباب ديدن دعم خلوق قاود مسائل رياضية وترفيهية همين اجتماعية. خنشا مرحقوق له من أي سوشيال ميديا وإنترنت، يعني إذ خنشا مديان ليو رند طالو، خاصة قاود أني أعمار شباب زور مراهقين هاويبا مقد هاويبا بلخوخ دائما تد أودوخ نشاط ولو بإمكانيات متواضعة، لأنه كل نشدوخ دا أخني كحكومة إقليم، يعني جاء لورتي لقاوت خا حالة اقتصادية، يعني خنشا وضع كبير لمساعدة أغداد أودوخ. فأخني كإدارة مركز كودوخ محاولة مقد إيبا جهودا كله متوخلو تخدمة عن الشباب. فأديو خامن داني نشاطاتي إن شاء الله كرة منضة ديلا خمج موعد بنون وبناثيلو شاب وشابات قاعد عربي كودي محاولة أودي منافسة بين أغدادة ودك خازن الجو كبيرة دو بصيخة قاعد أي موضوع وابتسامش دل صلمو دخت كمريلا، لأنه هم أجواءكم عاجب له هم بصخ له بأنه أخني مثلي يفطالوا مجموعة من الهدايا جوائز. الجائزة الأولى ودلن محاولة جائزة الأولى خنش هوية بج مميزة من أين جوائز خنا، يعني كشكل ككواليتي ككل من دي تمام من دي تدبار تنافس تدعانو أودي محاولة مقد إيبو ماطي لدي جائزة قميثة. وأي جمول بالو بأنه أودي محاولة قاود حياته دائما تضماطي النجاح ماطي المندي بش طيمانة. وهمينا شكر النوخن عايد كفابيان، شكر راديو عنكاوة كدائما منني لقاود كل نشاطات ديدا ولقمن شيلا، وإن شاء الله كل نشاطات إش قاود صدق وأمانة قناقلو فمنوني يخمني كإيلة قالت عنكاوة، يعني أخني كمركز شباب اعتبارك ودخل راديو عنكاوة قالت عنكاوة وآلا موافق لوخن ناطير لوخن وهابيت انتخذ متد أي منطقة، وإن شاء الله كله أخبار قاو صدق وأمانة نقليت أنه تعلمه يرخد فتلة ترين نشاطات كم هاي بن أدوخ الشباب إيلو خاب من داني نشاطات إيلا حكي لن اللد مضار أو خريوثة مادة مخدرات، وهمين أني مشروبات طاقة أني ريد بول وأني يعني مشروبات طاقة أني تأثير كودي كبيرة للشباب ديدا. ف يعني مثلا خا أستاذ تولى من شباب خا مجموعة شباب بيوا حكي له اللو مضار ديدا ميلة ما ارتزاوي رحوقة مني ما مستقبلا قاو جسم ديدو ما مديك خارو أفكارو ما ارتزي خروي هؤدي محافظ الجنوب من ناحية القانونية ليرند طالو هم من ناحية الجسمانية ليرند طالو همينا إن شاء الله خدري ما تخنا يعني مستقبل قريب إن شاء الله بودو خا محاضرة قلت حفاظ على البيئة همينا ما تخا مجموعة من الشباب وشرحوا قطالو دخت أنا وهاويبو أودي محافظة قلت بيئة ومحافظة البيئة عنكاوة كتدهويا قلوتا وهوية مميزة بين كل مناطق إيث الموجود كاود أربل. إن شاء الله التن تطلعات بأنه أودو نشاطات خنة وخنة بمساعدة جهود الخيرين وهمنا حكومة إقليم كردستان ما دم موفرة لن إن شاء الله بودخلة تخزمت عن الشباب وهابتهم كبيرة وكبيرة بس يمين.
2: أني مدربة هدى جورج باكوز من نادي أكاد عنكاوة الرياضي، مدربة منتخب وطني. اليوم نشارك ببطولة مركز شباب عنكاوة اللي يقيمها مركز شباب عنكاوة شارك بيها 8 لاعبين من نادي أكاد، 4 أولاد و4 بنات، والمنافسات كانت كلش قوية والمستويات تقريبا متقاربة. والمجموعة الأولى دوري الأولاد واحد يترشح، والمجموعة الثانية من البنات واحد يترشح، وبالنهاية يلعبون الأول من البنات والأول من الأولاد، يحصل الأول على البطولة. هاي المناسبة إنه بدت العطلة، ونتمنى هواية من هاي البطولات حتى يستفادوا من عندها الأولاد والبنات، وهاي حلوة لعبة وما بيها إصابات، ونتمنى الكل يتجه للرياضة أحسن من موبايل وآيباد وهاي الشغلات. وهسه بدت العطلة، ونشجع كل الأهالي على اللاعبين إنه مش ممكن منضدة، ممكن سلة، ممكن طائرة، ممكن قدم، يمارسون نشاطات رياضية حتى يكون وقتهم صحيا وعقليا وبدنيا كله إن شاء الله يتطورون. شكرا جزيلا.
3: طبعا اديو اخني من بادي مدارس قاعد خلاص اخني قبادو قاعد نشاطاتا كمركز شباب عنكاوة دائما مهتمي وقاعد فئة شباب حسكو دوخ دائما يم واثا وبابا واثا بدل ما ديالي يالو ازي تخدوك غلط حسكو دوغاثي اخا اخني اتن مدربين وكو دخلوا تشجيع شباب. وطبعا اني من ديانة قد مخلط على الشباب ديدا وكله بدون مقابل له طالب ناشد عنكاوة فأديو إتن لعبة منضدة خازيتم بجانوخ خا أجواء كبيرة بس يميلو وطبعا أنا أقر خلصي إيمت أخري طبعا هدايا زيني أخته كله حسكو دغانو لبو باس غاي بس يمي الثيث وآخا ودبصيخ كله بغدادة شبابا وآيتم بس يمي زانة توفيق مسؤول نشاطات مركز شباب عنكاوة.
0: في ختام البطولة تم تكريم الفرق المشاركة بكؤوس وميداليات تحفيزا لجهودهم ومشاركتهم.
4: اليوم شاركنا بلعبة المنضدة في مركز شباب عنكاوة، كانت أجواء كلش حلوة وجوائز أحلى، ونتمنى أن شبابنا يشاركون يجون يلعبون هاي اللعبة.
5: اللعبة حيل حلوة وأتمنى الكل يفوز بها، والمشاركات حلوة وجوائز أحلى، وأتمنى أن نستمر والكل يطلع يلعب أحسن.
0: تجسد هذه النشاطات حرص مركز شباب عنكاوة على دعم المبادرات ودمجها من خلال توفير فرص متكافئة للمشاركة والمنافسة، بما يسهم في تطوير الرياضة واكتشاف الطاقات الواعدة وتعزيز التكامل لخدمة الشباب. لراديو عنكاوة، فابيان نؤيل.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح ابدأ يومك صح.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوى.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غويفيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا. نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: ريشانة مسرو بارزاني وعلي الزيدي كنشلي جو بغداد. ريشانة دقليمة كردستان ووزيرة برايوفة دي إيران بعواد السواد بأيكن واثا جو بنيثا. مزاغد عراق مطري رعمة وريمتة عبرة ودرغت خميوثا. مكليت عصراثة ترمياثا جو كركوك بعد صدرخ قوثة بولاغي مالاي. قطلت عصراثة بالاخي بعلثت بوقاعة غبرة جو صين. توعثة لسليماني شبيلو ثد أرخة دقطلتا برثد ترامب مقام باقودة عراقايا. باثر دوقوثة دغلي قوثة طويا سمدنايا دي إيران مشرر أمينوثة دغزقياثة بإسكيما كيالايا. بخلاب ميدعاثة بيوداعي فرصة خارطة الإيران وبناية ترامب أثيانا.
1: تعال نغني حبيبة ماما.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة رسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

الرئيس مسرور برزاني وعلي الزيدي يجتمعان في بغداد. رئيس إقليم كردستان ووزير الخارجية الإيراني يناقشان الوضع في المنطقة. طقس العراق: أمطار رعدية وتصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة. توقف عشرات المشاريع في كركوك بسبب غياب التخصيصات المالية. مقتل عشرات العمال جراء انفجار منجم في الصين. انتقاما لسليماني: إحباط مخطط لاغتيال ابنة ترامب من قبل قيادي عراقي. بعد أنباء الإغلاق: الطيران المدني الإيراني يؤكد استمرار الرحلات بشكل طبيعي. بخلاف ما يشاع في الإعلام، فرصة أخيرة لإيران ورد ترامب قادم.

0: شقوتشي بوين شقا.
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

ريشانة مسهول بارزاني وعلي الزيدي كنشلي جو بغداد. ريشانة دقليمة كردستان ووزيرة برايوفة دي إيران بعواد السواد بأيكن واثا جو بنيثا. مزاغد عراق مطري رعمة وريمتة عبرة ودرغة خميوثا. مكلي تدع سراثة ترمياثا جو كركوب بعد فدرخ قوثة بولاغي مالاي. قطلة عصراثة بالاخي بعلثة بوقاعة غبرة قوصين. توعثة لسليماني شبيلو ثد أرخة دقطلتا برثة ترامب مقام باقودة عراقايا. باثر دوقوثة دغلي قوثة طويا سمدنايا دي إيران مشرر أمينوثة دغزقياثة بإسكيما كيانايا. بخلاب ميدعاثة بيوداعي بورسخارة الإيران وبناية ترامب أثيانا.

بو خد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا تشات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي بوين شو

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن، مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لا على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.
2: عنكاوة FM 97.7.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97 فار. الرئيس مسرور بارزاني وعلي الزيدي يجتمعان في بغداد. رئيس إقليم كردستان ووزير الخارجية الإيراني يناقشان الوضع في المنطقة. طقس العراق، أمطار رعدية وتصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة. توقف عشرات المشاريع في كركوك بسبب غياب التخصيصات المالية. مقتل عشرات العمال جراء انفجار منجم في الصين. انتقاما لسليماني، إحباط مخطط لاغتيال ابنة ترامب من قبل قيادي عراقي. بعد أنباء الإغلاق، الطيران المدني الإيراني يؤكد استمرار الرحلات بشكل طبيعي. بخلاف ما يشاع في الإعلام، فرصة أخيرة لإيران ورد ترامب قادم.

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الببذبتا شقوت الشي بوينت شقة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقال قبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يرخب بيفي اللو خيم سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. ناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة عنكاوا FM.